أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كدي سين خريط شا احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوك سي سين ايميسيون كلمه الحق

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي ديفلوبري سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن موك بابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بنيو سنتي الله جلجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينم أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkan yoy nga xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonentibi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yonentibi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci té da ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonentibi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko mo di sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fateliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reuy ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhira motax amarnallahu azza wa jalla bi ta'ati rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bi wal ihtida'i bi hadihi وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

li ci alquran do ko gis waye nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonentibi tere nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so deme ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ne wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yonentibi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lum len tere na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم ويعملوا بها وأن يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني وارني تي جوليت ني ني جاب تي سنة يونتبي صلى الله عليه وسلم تي جيفيكو تي ايتام ني غور غورلو تي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم نكون دان جندي أي جفم أكي وخم نخ داول وخ نتني نتني نكتي نجوب momu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jëfam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jëfé di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko dax gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen dax julli ko su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba mirage bopam sax joxe tak saraxe ñepp su day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé motax ñu né dal na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dal na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dal nu woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi motaxon nak mu nekk lampe bi nga xamanteni lampe ñub bu lèr la ba ku ko top do fakastalu do jann xedo jaxle motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nak kon juroom fukki ndenkane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkane yi nga xamanteni yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xetu mu melni ndenkane yoy nak ndenkane yu tedd la وإن كانت موجهة إلى بعض الصحابة إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة نينين دين كان ييغا خامتيني يونتبي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيتوي موني دونتي صاح نيام دون وخال ci jamonoom ay sahaba lanu mu jëloon ndenkaane yooyu féetale ko ci ñoom nee na daf ko féetale ci sahaba ya waaye ndenkaane yi pour xeet wi yépp la pour nit ñépp la donte seppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom la mu leen dénk du sahaba yooyu rek la ko waxal jubluwaale na ci li ñëw ci xeetam motax ñu ne ndenkane yoy nak du dara luddul rek fexé ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yalla bañ ca boole keneen sa jaamu yalla nga bañ ca boole keneen ndax yalla bëggul bokalé mom la gëna bañ mu léral itam ci ndenkane ya la nga xamanteni ñew na ci walu
bat bu reuy bobu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلو كاتي سين خريت سين صوبي شيخ أحمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمة الحق.

سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بمو توغي اك يونتبي صلى الله عليه وسلم داف نيكو سانغ بي ماغي غينتي يالا ني صوبنال وانت نك سما ندايك سما باي مالا غنل سما بوب ايتام مومالا غنل يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو عمر ديسنا گم گا وای سنگم ديسنا عمر توغات بامو ياگ مو دلو سيوات تي يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو يونتبي صلى الله عليه وسلم گين ناني سوبنا لا بڬ نالا ياما گينال صاح سما نياري ويجور يونت وانت نك سما بوب موما لا گينال يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو عمر ديسنا سنگم ديسنا سيدنا عمر دما توك اب دير دلوسي وات يونتبي صلى الله عليه وسلم واخ يونتبي نيكو سانغ بي ماغ لي ييغال ني سوبنال بڬنالا لول يا ما گنال صاح سما نياري ويجو بڬنال ما سام بوب مونيكو وانت مونيكو يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو الان يا عمر امنت بالله مونيكو ليغي ناك غاي سوغا ام گم گو مات nit bala ngeumama mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari moy juram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ciofel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ciofel gu reey nonu صلى الله عليه وسلم موتاخ لي باخ ييب جوخنا نيوكو غير ريك تيفلم سي نون اخر غوم خير سي خدوي موتاخ جيلي نانتي ابي هريره رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلين انت أبي هريرة مني يننتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيف كو خمينتني بانجي جلي بانوفي دانجا وخ سبحان الله فنويري يونا نيت واخ الحمد لله فنويري يونا اك نيت واخ الله اكبر فنويري يونا اك نيت نانا مو نيك جروم نين فوك جروم نينت نانا nga motale temer bi la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulk wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir nana soko defe denen la jegal say bakar donte sax bari na ba tolni dufu gecc motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam di ñu denk ba tay ñu jeeli ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwaz dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر سعد بن أبي وقاص نتلنا يونتبي صلى الله عليه وسلم دان مسلو بجلي بنبي دان مسلو نينا بات يتدي بات يتدي بعدينك مودي اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر بعد بنك لمي تكي مودي يو سما بروم من سجام بيدي ماغي مسلو تي يو تي ماي راغال كينين فضل يو خملوني بو راغالي يالا ليب راغال واي بو نيمي يالا ليب نيمي لا واو موتاخ نك niki warna muslu di ragal kenen dul yalla muy nit muy jinni muy lune jitala ragal yalla ba nopi
waaw so ragalé yalla rek doto ragal dara motax ragal gëmul yalla kon ma ngi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defé na ni lamu am yalla jox ko ko muniko ma ngi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andut ak gëm yalla ndax ay pexé ak lu ne koy lal muniko itam ma ngi muslu ci yow ci fitnay aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitnay aduna ndax bo di wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitnay aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon ma ngi musu ci yow itam ci fitnay bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajalé fitna la ci nit ki yal nu ci yalla musab ñu ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوذنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويريه بنت الحارث ميغا خامتيني سخنا لوون تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن نيو لاتني مو نتري جيلي تي سانغام جيلي تي بولم كرم دي يونتي بي صلى الله عليه وسلم غا خامني كرم دارا لوون waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam simon net li wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis teela xey lol dem ci jakk ji di julli suba neena bi muy dem nak mu ngi ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci biir kër gi di julli am nga jigen ñi bu ñeuk dañ daan am jakk ci seen biir kër di fay julle su julli jote ñoo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi su ko defee borom kër gi moom dem ca jàkk ji julli nee na yonente bi na xëy bàyyi ma ci sama jàkk maa ngi toog moom mu xëy dem ca jàkk ji julli ci nee na mu ngi ma fekk ba muy dem nag mu ngi ma bàyyi maa ngi toog rek ñaan gu ne maa ngi koy jabutu di ñaan nee na bi yonente bi ñëwee nag mu ngi ñëw nee na fekk na ma sama toogaay daal changé wul ci suba la fi xëyee wante bi yor jote boori midi yooyu ñëw na fekk na ma manqué sama kurus mu ñëw ne ma waaw juwayriya yow de ni ma la bàyyee woon noonu laa la fekkeewaat yow daal yaa ngi fi toog rek di zikar ma ne ko waaw mu ne ah soo ñëwoon de am na ñetti baat yoo xamante ni rek mën naa la koo sax benn yoon nga koy wax mu tollook li nga fi jot a def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi moom du xir ak rey sa bopp affaire bi daal moom xam affaire lay nekk xam rek na nga koy wutee luñ lay déy la rek secret bu ndaw la wante daal du rey sa bopp rek moo tax xir di rey sa bopp lu ne nga dugg ca xam fa ngay jaar yàlla rek moom la mag ñi daan wut xam fa ñuy jaar yàlla moo taxoon fu ne ëtt bu nekk sukk nañ fa pour wut fa secret wut fa mbóot mu leen mën a jàllale wante yonente bi sallallahu alayhi wasallam baaxee na juwayriya jataayam bu rëy boobu yépp lam fa doon def yonente bi sana ko ñetti baat yoo xamante ni ëpp na yiwam cay am ëpp na ñetti baat ëpp na jataayam bu yàgg boobu te gudd ak ñaanam yu bari yooyu yonente bi ne ko diggante bi nga toogee fii di rey sa bopp ci ñaan wax naa fi ñetti baat yoo xamante ni bu ñu ko pesé woon ak li nga fi jot a wax yépp du seen morom mu ne ko ñetti baat yooyu nag moo di subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو موي دي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي بات يو خامتيني بو نيكو بيزي وون اك لي في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي بات يي كات نينا نيوم نوي اوب دوله تي نينتي بات يي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي بات يي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكاي تام نيك دينكاني بو فور بو خامتيني سيني ياي جويرية رضي الله عنها مونيكو واخ جليكو تي يونتبي صلى الله عليه وسلم الوصية السابعة عشرة في فضل الذكر منام دينكاني فوكيل بيك جروم نيار يونتبي صلى الله عليه وسلم مونكو ديف تي والو ذكر موني جيلي نين تي عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيني جيلينن تي عبد الله بن بصر يالنا نغنيلو يالا اك نغرمم نيك تي موم مو واخني امونا بن واي بو مسونا نييو تي يوننتي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام لم واتيتي نيان برينا لم واتيتي شريعة برينا كونك من دال لما بغ موينغا وخما تسلامي نيو بوب لو خمنتيني من ناكي جاب نخلي الإسلام ديكلي يب منو مخوتف وانتي يونتي صلى الله عليه وسلم أورينتكو أورينتاسيون برافت نيكو limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah salamign mumu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok ndel tuddu yalla nax tuddu yalla dal dana tax euleuk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fek nga taxaw tuddal yalla fek nga tedd tuddal yalla fek yang ci mbolo tudal yalla fek yaangi wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illa allah mom na toy xep ci sa lamign soko defé rek da nga sebe lolou itam yunus sallallahu alaihi wasallam moñu ko bax ñune jeli nen ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bi wax ko ne ko mu wax mom معاذ بن جبل نے ان رجلا سأله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصالحين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وخناني أمون بن واي بنيون تيرن تبي صلى الله عليه وسلم فكم تعب ننمو لاجكونيكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تيوني يالا كن موتي أبلا يول kan mo ci upp soldu ni jihad ñepp ci yoonu yalla mune yent bi ne ko ni ci upp luñu tuddu yalla ni ci upp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci upp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ni yiw ni nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci upp yiw upp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaaraka wa ta'ala dhikran manam ni ci upp luñuy tuddu yalla ni ci upp luñuy zikkar ni ci upp yoon bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la sogu tuddu nak ngeene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la sogu tuddu nak ngeene lu julle joxe azaka aji makka ak saraxe neena

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو سي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax wërna ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sank képp ku nga xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur budul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi sédé te deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la te ndawam la jotal na li yalla tegon ci loxom matal na itam wëlëré ba la yebir na xet wi wuñ na njaxrali jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom yalla nako yalla defal barke defal ko ay ñoñum defal ko ay sahaba ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan waam solo jamoodi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li ci nek ci ay ngeenel li ci nek itam ci yiwu ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نيوني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ يي نيوني تام نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné té bokku ci dina lepp lu ñu sos ci diiné té rafetalu ko luddul né daf ko ñaawal lolu bida la té bëpp bida ak cyankuté la té bëpp cyankuté ku ko top safara la lay duggal kon yalla nañ ci yalla mussal qala ahlu at-tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يني نين فريكة القرآن تمودي فريكتي
ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muné ko yow yenen tepp yalla bi muné ko ndax li upp ndax sama ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yenen ci dess man na ko def alquran wala ma def ko lenen waaw yenen tepp bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal muma gënal fa in zidta afdal muné ko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi né ko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in dit fa huwa afdal so doli waton itam moma gënal muné ko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam né ko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو گيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي گين يو يننت يالله بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah loto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problemu alakhir motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' wal ardin as-sab' wal bihari as-sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نينا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نينا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

عروس وتنهوا عن المنكر وتنبه الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوثار لن سلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند القلب والإحسان.

والنبي من أتباع الدم. قال عمرك أن عقوق الوالدين ربهم خدعهم. أما علمتم أن حبهم قد أنتم دون التوحيد يكون في الاتباع. أفعلمتم أن وعودي تقرب العبد من النار. أفعلمتم

وَيَكِنُ فِيهَا الْوَلَكَ وَالْبِطِيرُ وَيَكِنُ بَصَرِهُمْ كَرِيمًا.

اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة

إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ويقينها مبتعد. يتي صلى الله عليه وسلم نينا بل للمجند ولا إله إلا الله بلا بسنيو أمر دوسين دي لا إله إلا الله بلا دوتو أمتين يرين كي النخ

النبي صلى الله عليه وسلم لولا وسيدتنا فاطمة نيكو كوكو تخاو تي بونتي بي موي ماب بانيخ يي موي ماب بانيخ يي.

يترك كما أخر نوح النبي الله ويكو سبور مينا سنة نيخي مقدل سفن نمقدل ونفن يريد يالنوح

إليه. ليه؟ وأن مردنا إلى الله. نعم سيدا الوايدا دفن نفضل سيالا تدرى دخل بكر يالا ولكن مدل دخلت روح جيبا مؤكد جدنم هيران تبي واحد واخبري نئنا لله من كتيالا نموم تجموم لجدل بمخجي روح جي بمؤسسي بوليك فوفنك يعني تبين نوكي نفا نوكي غفور وخني واكربا وانا سمن يقري نحبوب السكرات وفتن السكرات ليب تيدتنا فاطمة نيكو وانا سمن يقري من تم تسكو يقري نحبائي فوتي تيرك متيت لأنه يرنتي بي لدي أقول سيدتنا فاطمة كي وقت وولي كالم قد هل دي جنة نكوات لأنه فوفنا كل الرحم

ragal yalla yeen doom adami nax sigam malakami mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawatina geneen mu melni ikna ci hadith sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ja'ani jibril فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به وعنه أنه قال

دخله أمنا من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله نينا موي سمان داتا موي سمان شادو بلا خملي كوتي دوغو.

limu buruj yi nek ci asaman yalla ni was samai zatil buruj wal yawmil mawruj wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud kon buruj yi nek ci ko asaman fukul nu ak ñaar motax ñu ni wabi barakatiha يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة لأن دروسي نكتبو أسمان بأي برق يجيني فكنا نؤكنع وأي نمي ينغتو جبارك لا إله إلا الله لأن فلكي أكبدوي بلانتي إتوالي ويروي يب ñu yëngatu ci barké la ilaha illallah motax ñu né bëpp liggéey bu nit di def jëme ko ci borom néna su jëg boole la ilaha illallah ci lay gëna gaaw nangu ñu nitam gis nañ né

لا إله إلا الله محمد رسول الله دوك سي سخول يالا جيكال سي بكار وتا نيتي ساسو ديمي ب ييت ني خولم توي نتي يالا ناي باري لوموي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله يوي ييب

أيها الناس تقدون ديكي يب مجدان وريك باتو التوحيد ينو يلا ولي أي آيام من بند دوم آدم

수가 딱 보러 간다 그 소리. قال الله وقال رسول الله قال رسول الله مودي لا إله إلا الله محمد رسول الله

وشهادة أن لا إله إلا الله مونيكو يا محمد يالا كان مولاي ديغال اك مانغو موني مولاي ديغال يتام اك افيتال مولاي ديغال يتام باتو لا إله إلا الله محمد رسول الله نينا بما ديكي واخ بوبو باتو لا إله إلا الله محمد رسول الله neena yonenti bi di ko wax lolou mu jori jembeut ak ngeum ci sama xol man Ousmane neena ma laaj ko ma laaj yonenti bi liko lan modi al ikhlas ak selal lan la munima ak selal dal modi al qiyam bi rububiyyah moy nga am taxaway bu ma seuk ci jaamu sa borom naw yalla beugé te bañ ko defé yow di nga beug niki batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah bu fekke nit ki wax nako mu degg ci xolam lolou modi ak man ndax lolou bu xasi degg ci sa

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب المشان تيال دي جلني تدي فنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي يمك تسين تور أكسن سنت دي لنزيار تي بس بتدي بني تكمل دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا نو عندك تي تي plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi waye sunu ay xariti di professeur Hassan Fall waye di Cheikh Hamid Jamine ndaw parce que ñu duggu ci buntu dina bu ngeejé kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñu fukki at ci dundal teggul tankam ta la xamni moy la ko fi wajjuro ba Cheikh Haji Malik Bayilo lako fa magam ji cheikh sidi aboubakar ak elhadj mohamed mansou bayoon kokum moy rodjalo an elhadj abou aziz ibn cheikh hadji malik yalla yalla yokay len dawla won ci bosu tay ni ni dajju won te dekk bu no wax daksa mu olu ni won fa ak professeur atal fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam moussa gi ci teew ay asim gi wa ci teew imam yusuf djoum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur Hassan lo xamne kéro el hadj abdou aziz ci la ñu bu tedd ba santon nako cheikh hamid sissane ñu law mu lekko lu ñu duggum mu xol mu def ko xira taw lako yalla fa ko dogal professeur Hassan Fall bismillah
1: wa shahadi dana bu ñu ñu mbokk de lu gati ci radio dunia ñen ci ara ci wéru tedd mi di dolé ñaanal suñu baye ba suñu wayjo suñu xarit ba Cheikh Al-Hadj Abdou Aziz Dabakh yam ya doyo ko leer fasu ci barkem waxa deug daw dañu dem nañ jox saw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waye mu denk doon ñi di saxamati yalla do soppen mu ko cheikh bo deme ci radio dunia dama bëgg nga waxtaan ak ci burdu bi nang ko waxtaan ak ñu xéne mako Cheikh bañ ñewé bo bëtt ngir ité ma yalla jaamu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok Cheikh Hadi toba seen bi seen bi tan di Ahmed Tidiane ndaw tan ko wolu ko do do ko lolu ñuko mo de ñu xam ci burdu bi ha burdu nak Cheikh Hadi mu ngi deg ñu simi ko wax ni ci suuf bëgg moy way yi nga xamne Mam Sadji Malik mu bax ma ñu ko rafé yow ñu mo jël lim jang lepp te ko ci suuf lim tare lepp mu bañ ko jé waye jël burdu diko jamu yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté fukki fan ñëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko Seydou Mohamed diko ci bak diko ci xagn té muy woy imam Mour Moussa yi ci Égypte mom wala fi nak légui képp koy téro gan wuté wu téro ko fukki fan wajal ko def na na wuté rek nga xéru wajal ci fék wajiloko téro gan mu sul ad ñu wajal ko muy ko wajal fukki fan yi ci burdu bi bismi jang bénn muñ diko bak diko xagn diko tag kon ci am tiya ndaw ñu lay dégg ci leen sa maam sa soppe sa serigne sa xarit santon kéro Cheikh Ahmed Hadi
0: jëri jëf ko professeur Ahsan yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxal yalla ko yalla yalla Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Hadji Malik yaw yalla yalla yëkëti ko ci bal zaq Sidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñu dégg lu burju bu tuti bala ñu jox na Cheikh Ahmed Sidi ndaw
2: يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكاتي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني نداو دلوسينة كاتون يالا أكمبا خم سين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صوبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كاتونو يالا أك مباخم في سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñaanam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak ñu la xam ci seen émission Kalimatul Haqq seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit Valérie. Ok julli di tay dañu bëgg waxtane hikma bi yàlla def ci limi sant pour ñu def ko lu ci demee ni arkanul islam al xams lu tax yàlla wax ni pour ñu julli lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi lañu soxla pour waxtaane ko moo di xikma bi tax yàlla digle yooyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoy muslim ay 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا الله ربنا كيف يوينا خمني ورنن بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا الله ربنا لن تلامن يوينا يا الله داود أكا عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demon nen ba daw ñu téré lu bon ci sen penc waaw lu société bi nekk ci ak mon sen yon nekku ci ñam dal comme sen bo sangi 10 sen birangi ba

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريج احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Boki julli di boki delu kadi gnaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Oban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallah mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ben jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàddug yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasail al i'laamiyya al haditha kal idaa'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al aql al bashari fi al asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. يعني لينغا خامتيني بن سيك اموتي موديني جومتو كاي ييغا خامني تاغات نانوكو مو جيم سي والو ييغلي ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سين خريط الشيخ أحمد التجاني لو دلو سينة تكتنو يالا أكم باخم أنك سين خريط عبد الله جوب تسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi ginnaw biñu sante yalla julit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi alaya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da alhijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman biqadriha fad'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نوني ايه الكرسي دي ايه بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي ايه بي دي واتي واتينا اندك ايه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي ايه بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi am nako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñu yonnati bi gënono fonku mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñune wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bind kat wahyu ak jurom ñaar fukki bind kat wahyu ak jurom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu waccu ñu bindu ko ñu ne ñoo ñu